أصلاً إش مي هكي بي والدي سيتد سوك نيات فيشل. تشتيت توياش سرو كي أمال كديشيك بوريتياك. إش كاريايت ألور نوتيا أنوي ألاك صبرا. أناتوليا فو إشتان نوييرة كيبليرة فيزيكايلاك أغان نم هشونيت. ده سيمبوليكايات تكينت في إيجان. Ezirt enire fontos Efesusi Artemis és ezért építették újra mindig az Artemis szentét, akár hányszor lerombolták.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني والعشرون من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com.

TV.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني العربي TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيشارك رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتوموش في المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في أذربيجان. وأشار بيان صادر عن رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير إلى أن المؤتمر سيعقد في باكو يومي 23 و 24 يونيو حزيران باستضافة الجمعية الوطنية الأذربيجانية. وأضاف البيان أن رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش الذي سيتوجه إلى أذربيجان غدا لحضور المؤتمر من المتوقع أن يلقي كلمات حول مواضيع متنوعة من بينها القضية الإنسانية المشتركة فلسطين وجرائم إسرائيل ضد الإنسانية والتعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني بين الدول الإسلامية والدعوة للتضامن الدولي مع ملايين النازحين جراء الحروب والأزمات. كما ذكر أن رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة وممثلي المنظمات الدولية. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 373,035 قتيلاً. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشار البيان إلى نقل 3 قتلى و11 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبالتالي ومنذ الدخول لوقف إطلاق النار غزة التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 فقد 1024 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وأصيب 3260 شخصا وتم انتشال 784 جثة من تحت الأنقاض. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 73,035 قتلا وعدد الجرحى إلى 173,368 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة. تهدد انقطاعات التيار الكهربائي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة حياة المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة. وتعاني مستشفيات غزة التي تمكنت من مواصلة العمل رغم الهجمات الإسرائيلية من نقص هات في الكهرباء نتيجة الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول قطاع الغيار. وفي بعض الأحيان يتعذر إجراء العمليات الجراحية بسبب تعطل المولدات الكهربائية التي لا يمكن إصلاحها أو صيانتها. وفي أحيان أخرى تعطى الأولوية لحالات المرضى ويستخدم التيار الكهربائي بحظر شديد، ويشكل هذا الوضع خطرا جسيما على المرضى في المستشفيات التي تشتد فيها الحاجة إلى الكهرباء بل وتعطل ضروريا. ويمتلك مستشفى ناصر حاليا 4 مولدات كهربائية ويستخدم أحدها في حالات الطوارئ بينما تعطل آخر، وأما المولدان المتبقيان فيستخدمان

بالنظام المناوبات صباحا ومساء. هذا يعني أن المستشفى لا يلبي سوى 70% من احتياجاته من الكهرباء، ونتيجة لذلك لا يستطيع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية الحصول على الخدمات اللازمة. وأشار حامد النجار مدير الخدمات الفنية في مستشفى ناصر إلى أن أنظمة التهوية والتبريد تتعرض لضغط كبير خلال فصل الصيف، مما يزيد من الحاجة إلى الكهرباء. وصرح النجار قائلا تتجاوز احتياجات المستشفى اليوم طاقتها بنسبة 120%، ولضمان استمرار الخدمات دون انقطاع وبقاء المولدات الكهربائية عاملة وتلبية 70% من احتياجات المستشفى، اضطررنا إلى تخفيض بعض الأحمال. وأضاف أنهم يعملون حاليا بمولدين كهربائيين فقط، وأنه لو توفرت لديهم المواد اللازمة للصيانة والإصلاح لكان بإمكانهم تلبية 90% إن لم يكن 100% من احتياجات المستشفى. صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجر بأن 3519 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أجاب جهانجر على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسلطة القضائية في العاصمة طهران. وأوضح جهانجر أن 3519 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط، مضيفا أن 3002 من القتلى كانوا رجالا و 517 امرأة. وقال جهانجر إن العديد من ضحايا الانفجارات تمزقت أوصالهم، وأن جهودا مكثفة بذلت لإعادة الجثث إلى ذويهم. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقا أن عدد القتلى في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بلغ 3468.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: عقب توقيع مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو حزيران، اتجهت الأنظار إلى الاجتماع الذي عقد في سويسرا، وأعلنت طهران التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء عالية لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. كما أكدت باكستان وقطر أن المحادثات جرت في جو إيجابي وبناء. وأتلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات بشأن المحادثات في سويسرا قائلا إنه تم إحراز تقدم خلال الاجتماع الذي استمر 18 ساعة. وأوضح المتحدث أن فريق التفاوض قد أنجز مهامه وأن الفرق الفنية ستواصل عملها، وأعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء عالية لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. وفي الوقت الذي نوغشت فيه الاستعدادات لبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى. وأشار البيان إلى أن المحادثات جرت في جو إيجابي وبناء، وأنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على عملية الوساطة. ووفقا للبيان، سيقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إلى هذه اللجنة. واتفقت اللجنة على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما تطرق البيان إلى الوضع في لبنان، مشيرا إلى إنشاء وحدة لمنع النزاعات. أعلنت إيران والولايات المتحدة الأمريكية في 14 يونيو حزيران عن توصلهما إلى اتفاق من 14 بندًا بوساطة باكستانية لوقف القتال وحل النزاعات عبر المفاوضات. وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه المعروفة باسم مذكرة إسلام آباد إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بارز بزشكيان.

و رئیس امریکی دونالد ترامپ فی 18 یونیو حضور داشت و دخالت حیز تنفیذ و تشمل بنود الاتفاق این حال حرب بما فی ذلک فی لبنان و فتح مضیق هرمز و رفع الحصار البحری الامریکی عن ایران. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة قطرية وباكستانية عن تحقيق تقدم ملحوظ يهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان. وقدم أراغچي تقييمات بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس. وأشار أراغچي إلى أن مجموعة العمل التي سيتم تشكيلها بهدف منع الصراعات في لبنان ستكون بمثابة اختبار حقيقي مستخدما عبارة تم إحراز تقدم لإنهاء الحرب في لبنان بموجب الوساطة الباكستانية القطرية. كما أكد أراغچي إلغاء القيود المفروضة على صادرات النفط الخاصة ببلاده وإنهاء الحصار، مشيرا إلى أنه تم أيضا الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. سترسل إيران مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك عقب اتفاق تم التواصل إليه في سويسرا بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء مهر شبه رسمية استنادا إلى تصريحات من الفريق الإيراني المفاوض، سترسل إيران مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر التقرير أن إيران جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن اللبناني، وسترسل مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، وأن إسرائيل لن تضمن في هذه الآلية. كما أشار التقرير إلى أن قرار إنشاء آلية لتأمين المرور عبر مضيق هرمز يعتبر تأكيدا على سيادة إيران على مضيق هرمز. وذكر التقرير الإخباري أيضا أنه في حال تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، والتي تتضمن شروطا مثل وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحظر الأمريكي المفروض على مضيق هرمز وفتح المضيق أمام حركة الملاحة ورفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن وصولها المجمدة، ستبدأ 3 مجموعات عمل مفاصلة مفاوضات بشأن القضايا النووية والعقوبات وعمليات التفتيش. وأفيد بأن إيران لن تستأنف المفاوضات في حال عدم تنفيذ المادة 13. وأشار التقرير الإخباري أيضا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وقطر بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي في بيان له عقب المفاوضات مع الولايات المتحدة رفع القيود المفروضة على صادرات النفط إلى بلاده وإنهاء الحصار، مضيفا أنه تم الإفراج أيضا عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. توقفت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأقل في الوقت الحالي بعد توقيع مذكرة تفاهم تقضي بمواصلة المفاوضات لمدة 60 يوما. وفي حين أشاد الرئيس دونالد ترامب بالاتفاق معتبرا إياه نصرا للأمريكيين ومشيرا إلى عودة تدفق النفط وانخفاض الأسعار، إلا أن التحليلات الموضوعية للصراع الذي استمر لأكثر من 100 يوم وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 7500 مدني تكشف عن أرقام وتكاليف مغايرة. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بلغت التكلفة المباشرة للحرب على وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نحو 40 مليار دولار، شمل التكاليف الذخيرة والمعدات المدمرة والأضرار التي لحقت بالقوات العسكرية دون احتساب التكاليف التشغيلية المدرجة مسبقا في الميزانية. وأوضح التقرير أن الاستخدام المكثف للأسلحة

المطورة والباهظة مثل صواريخ توماهاوك التي استهلكت أمريكا منها نحو 1000 صاروخ بتكلفة 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد، قد استنزف جزءا كبيرا من مخزون الصواريخ الاستراتيجي للجيش. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسببت الحرب في رفع أسعار البنزين ليتجاوز حاجز 4 دولارات في معظم فترات الحرب، مما كبد الأسر الأمريكية مصاريف إضافية. كما ارتفعت أسعار الديزل والأسمدة، مما أثر سلبا على قطاع النقل والزراعة. وفي سياق متصل، استنزف الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لحالات الطوارئ ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983، وبسبب ضغوط أسعار الطاقة ارتفع معدل التضخم السنوي ليتجاوز نسبة 4% لأول مرة منذ 3 سنوات، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما أنه أثرت هذه التداعيات الاقتصادية على الموقف الشعبي لرئيس ترامب، حيث أظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد أدائه العام استقرت عند 37%، في حين بلغت نسبة الرضا عن إدارته للملف الاقتصادي 31% فقط، و 35% لسياسة إيران وفقا لآخر استطلاعات الرأي. أعلن في كولومبيا فوز المرشح اليميني إيبالاردو دي لا إسبيريلا المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ووفقا للنتائج غير الرسمية الصادرة عن مكتب السجل المدني الوطني في كولومبيا، فقد تم فوز 99.91% من الأصوات. وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل المرشح اليميني إسبيريلا من حركة المدافعين عن الوطن على 49.65% من الأصوات، بينما حصل إيوان سيبيتيا المرشح اليساري عن تحالف الميثاق التاريخي الحاكم على 48.70%. ووفقا للنتائج غير الرسمية، بلغ الفارق بين المرشحين 0.30%، أي ما يعادل 246,355 صوتا. وبحسب نتائج مكتب السجل المدني الوطني، فاز إسبيريلا الذي حظي بدعم كامل وغير مشروط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات. وأعلن إيبالاردو دي لا إسبيريلا الذي تابع نتائج الانتخابات في مدينة بارانكيا الكاريبية فوزه في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إسبيريلا: لقد انتصرنا على الضغوط التي واجهناها تحت وطأة السلاح، وعلى محاولات شراء الأصوات، وعلى الأحزاب التقليدية، وعلى الفساد، وعلى المتمردين. كولومبيا هي الفائزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فونتا أرار.

نافذة الجمهورية إلى السماء. انتقلت الخبرة التقنية المتراكمة في أواخر القرن التاسع عشر إلى عهد الجمهورية في مطلع القرن العشرين من خلال استمرارية مؤسسية وتحول أكاديمي متزامن، وقد أخرجت هذه المرحلة الانتقالية علم الفلك من كونه مجرد تخصص لتحديد الأوقات وجعلته

تحتل موقعا استراتيجيا في سياسات الدولة الحديثة المتعلقة بالتعليم والعلوم. يمثل المرصد الذي

نجح جوكمان في الحفاظ على البنية التقنية للمؤسسة رغم الظروف العسكرية والبيروقراطية الصعبة التي سادت خلال سنوات احتلال اسطنبول، وكان لمقاومته الإدارية والقانونية لمحاولات قوات الاحتلال البريطانية الاستيلاء على مبنى المرصد ومصادرة العدسات الدقيقة ذات الأهمية الاستراتيجية، كان له دور أساسي في الحفاظ على الاستقلال العلمي للمؤسسة. ومع إعلان الجمهورية عام 1923 اكتسب مرصد قانديلي هوية وطنية وأصبح المرجعية الرسمية للدولة في شؤون الوقت والتقويم. ومع دخول قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة حيز التنفيذ في عام 1925 تحقق توحيد التوقيت في أنحاء البلاد وأصبح المرصد المرجع التقني الأساسي والمشرف على هذا التوحيد. ولم تقتصر مهام المؤسسة خلال هذه المرحلة على مراقبة السماء فحسب، بل تحولت إلى مركز متعدد الاختصاصات للأبحاث الجيوفيزيائية والفلكية من خلال تسجيل البيانات الزلزالية بأجهزة دقيقة وجمع المعلومات المناخية بصورة منتظمة وإجراء قياسات المجال المغناطيسي للأرض. تحت قيادة فاتن جوكمان اكتسب المرصد هوية مؤسسة تحدد توقيت الأناضول وتقويمه وفق معايير علمية وتمثل الذاكرة التقنية للدولة. أما القفزة الأكاديمية الحقيقية في عهد الجمهورية فقد تحققت مع إصلاح الجامعات عام 1933، فقد أسهم العلماء الأجانب الذين قدموا إلى تركيا بسبب الضغوط السياسية المتزايدة في أوروبا ونظام الحكم النازي، أسهموا في تأسيس كراسي حديثة لعلم الفلك والفيزياء الفلكية ضمن كلية العلوم بجامعة اسطنبول، وكان على رأس هؤلاء العالم الفيزيائي الفلكي الشهير إيرفين فينلاي ثروندليتش الذي أسس مرصد جامعة اسطنبول عام 1934 وأطلق بذلك عمليات الرصد المنتظمة وفق المعايير الدولية داخل الجامعة. خلال هذه المرحلة انفصل تعليم الفلك بصورة كاملة عن الأساليب التقليدية والوصفية وأصبح قائما على أسس للفيزياء الحديثة والرياضيات المتقدمة والتحليل الطيفي. ولم يكتفي فريندليتش وفريقه بتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية، بل أدخلهم أيضا في صلب أكبر النقاشات العلمية في عصرهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك بعثة كسوف الشمس في سومطرة عام 1936. كانت الجمهورية لا تزال في سنواتها الأولى وكانت الإمكانات الاقتصادية محدودة، ومع ذلك أرسلت تركيا فريقا علميا إلى أقصى بقاع العالم من أجل العلم، وكان الهدف واضحا الوصول إلى الخط المركزي للكسوف الكلي للشمس. وبعد رحلة طويلة وشاقة وصل الوفد إلى جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وكان بحوزتهم أدق أجهزة الرصد المتاحة آنذاك، تلسكوبات متنقلة وأجهزة لقياس الزمن ومعدات للتصوير، وقد جهزت جميعها من أجل لحظة واحدة فقط لأن الكسوف الكلي لا يستمر سوى بضع دقائق، ولم تهدر تلك الدقائق القليلة، فقد خصصت القياسات التي أجريت خلالها لفهم بنية الشمس وللبحث عن إجابات للأسئلة المتعلقة بسلوك الضوء. ولذلك لم تكن المهمة مجرد عملية رصد، بل كانت عملية قياس أيضا. ففي الوقت الذي كانت فيه دولة فتية تبني مؤسساتها، شاركت ميدانيا في واحدة من أكثر النقاشات العلمية تقدما في العالم. وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البعثة، فلأول مرة لم تعد تركيا مجرد طرف ينظر إلى السماء من بعيد، بل أصبحت طرفا ينتج البيانات العلمية عنها، وقد فعلت ذلك وهي لا تزال في بداية الطريق. ابتداء من خمسينيات القرن العشرين بدأت الدراسات الفلكية تتجاوز حدود اسطنبول لتنتشر في جامعات مدن مثل أنقرة وإزمير وأرزروم، وكان في صلب هذا التوسع الجيل الأول من العلماء الذي أعدتهم الجمهورية، ويبرز من بينهم هؤلاء اسم واحد على وجه الخصوص، نزهت جوكتون. فبعد أن تلقت تعليمها في تركيا أكملت دراستها العلمية في الخارج وتعلمت علم الفلك الحديث من منابعها، غير أن ما جعلها شخصية استثنائية لم يكن هذا الرصيد العلمي وحده، فعند عودتها إلى تركيا لم تكتفي بشرح علم الفلك، بل شاركت في بنائه وتأسيسه أيضا. فالكراسي الجامعية التي أنشئت والطلاب الذي جرى إعدادهم واللغة الأكاديمية التي تشكلت كان لها إسهام مباشر في جامعها. وهناك

0: الحقيقة تجعل هذه القصة أكثر تأثيرا، ففي الوقت الذي لم تكن فيه النساء قد أصبحن مرئيات بعد أن في الأوساط العلمية في كثير من أنحاء العالم، كانت عالمة فلك تركية تشارك في الفريق المؤسس لأحد الحقول العلمية. ولهذا السبب فأن نزهت كوكتوان ليست مجرد اسم بل هي نقطة تحول وعتبة غير مرئية لكنها حاسمة في تحول علم الفلك إلى فرع علمي دائم في تركيا. ومع تأسيس المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية توبيتاك عام 1963، وجدت جميع هذه الجهود الفردية أرضية مؤسسية مستقرة، وأصبح الدعم الحكومي للعلوم الأساسية أكثر انتظاما، كما بات من الممكن توفير تمويل مستمر للمشاريع الفلكية ووضع خطط طويلة الأمد لها. خلال هذه المرحلة لم يعد علم الفلك مجرد مجال للفضول الأكاديمي، بل أصبح جزءا من منظومة علمية أوسع من خلالها للارتباط المباشر بتقنيات الطيران والدراسات الأولى للأقمار الصناعية وفيزياء الغلاف الجوي. لقد تحولت الاستمرارية المؤسسية التي وفرتها تلك العدسات البصرية الأولى والتي جرى الحفاظ عليها في كانديل تحت ظلال الاحتلال مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى مرحلة أصبحت فيها تركيا تناقش أنظمتها البصرية الخاصة وتنضج فيها فكرة إنشاء المرصد الوطني في بكرلتبي بمدينة أنطاليا التي تعد إحدى الأفضل نقاط الرصد في العالم. وتحولت الأسس المؤسسية والأكاديمية التي وضعت في عشرينيات القرن الماضي بحلول تسعينيات القرن العشرين إلى بنية أكاديمية ضخمة وخبرة تقنية متراكمة، أعدت تركيا لتقنيات عصر الفضاء ولمراصد الرصد الحديثة وفي نهاية المطاف للمهام الفضائية المأهولة.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نلتقي مرة أخرى في هذه الحلقة الأخيرة من رحلتنا في سكوبيا. وصلنا إلى عام 1991، حيث فتح التاريخ مرة أخرى صفحة جديدة في سكوبيا. مع إعلان استقلال مقدونيا الشمالية، بدأت حقبة جديدة بالنسبة للجالية التركية التي كانت متجذرة في هذه الأراضي لقرون. هذه المرة جلبت تغيير الأمل. لم يكن وضع الأقلية المعترف به رسمياً يعني قبول الهوية التركية فحسب، بل كان يعني أيضاً حمل ماض وثقافة إلى المستقبل. في هذه الحلقة من برنامجنا سنتتبع هذه الحقبة الجديدة ونشهد معا رحلة الجالية التركية في سكوبيا في العصر الحديث. إن كنتم مستعدين فليأخذكم صوتنا إلى تلك الشوارع الآن. أتاح إعلان استقلال مقدونيا الشمالية في عام 1991 فرصاً جديدة للجالية التركية في سكوبيا بموجب دستور الدولة الجديد. فقد حصل الأتراك على وضع الأقلية المعترف بها رسمياً، وكان هذا الاعتراف القانوني تطوراً بالغ الأهمية من حيث تأمين الحقوق الاجتماعية والحفاظ على الوجود الثقافي. وبفضل الضمانات الدستورية تمكنت الجالية التركية من الحفاظ على قيمها الثقافية وتطويرها في بيئة ديمقراطية، وقد أدى ذلك إلى انفتاحات جديدة خاصة في مجالات التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع الدولي. تتواصل اليوم أنشطة تعليم اللغة التركية في قرى مثل تركباش أو توربوش قرب سكوبيا، وهذا يظهر أن الثقافة التركية محفوظة ليس فقط في مركز المدينة بل في المناطق الريفية أيضاً. على المستوى الأكاديمي، يقوم معهد التاريخ الوطني والأكاديمية المقدونية للفنون والعلوم وأرشيف الدولة بإجراء أبحاث شاملة عن الحضارة التركية وخاصة عن الفترة العثمانية، ولهذا التنظيم المؤسسي أهمية بالغة في توثيق التاريخ والثقافة التركية والحفاظ عليها من خلال الدراسات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر معهد يونس إمرة ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا اللذان يقع مقرهما في المدينة، يوفران التعليم والتدريب وأنشطة البنية التحتية. تعمل هذه المؤسسات كجسور ثقافية بين تركيا وسكوبيا، وتسهم بشكل كبير في التنمية الثقافية للمجتمع التركي المحلي. من ناحية أخرى، أدى مشروع سكوبيا 2014 الذي أعلنت عنه حكومة نيكولا غروفسكي في عام 2010 إلى تجديد وسط المدينة بالكامل. أسفر هذا المشروع الشامل الذي تحقق على مدى 6 سنوات عن إقامة مئات التماثيل وتشييد 34 مبنى عام جديد والعديد من النوافير وأربعة جسور للمشاة وثلاث كاليونات فوق نهر فاردر. شكلت هذه المباني التي بنيت على طراز العمارة القديمة 5 ساحات رئيسية: ساحة الإسكندر وساحة فيليب الثاني وساحة مريم العذراء وساحة المحارب وساحة مقدونيا. في هذا المشروع تم حجب جسر السلطان محمد الفاتح، الجسر التركي الذي يعتبر رمز سكوبيا، تم حجبه بصريا بالتماثيل، وتم هدم جزء كبير من البازار التركي التاريخي في نطاق المشروع. لم تتسبب هذه التدخلات في أضرار مادية فحسب، بل شكلت أيضا هجوما ممنهجا على الذاكرة التاريخية والهوية الثقافية للجالية التركية. ومع ذلك لا تزال سكوبيا اليوم موطناً لجسر السلطان محمد الفاتح وبازار سكوبيا التركي، وهو أحد أكبر أسواق البلقان. ولا يزال مسجدا مراد باشا ومصطفى باشا اللذان يستضيفان الخطب والمواعظ باللغة التركية، يعملان كما كان يعملان منذ قرون كمركزين للحياة الدينية والاجتماعية للجالية التركية. تعد سكوبيا التي ظلت تحت الحكم العثماني لخمسة قرون شاهداً على التاريخ كواحدة من مدن البلقان التي تحمل أعمق آثار ثقافة تركية. لا يقتصر الوجود التركي في سكوبيا على الحجر والطوب فحسب، بل إن اللغة والأدب والموسيقى وثقافة الطعام والتقاليد وممارسات الحياة اليومية هي أيضاً جزء من هذا التراث. إن الارتباط العميق المتجسد في أبيات يحيى كمال ليس مجرد قصيدة، فعندما يقول الشاعر سكوبيا كانت استمراراً لبورصة على جبل إشار،

فهو في الواقع يصف استمرارية الروح والحضارة وليس الجغرافيا. الألحان التي لا يزال صداها يتردد في شوارع سكوبيا إلى اليوم، والصلوات المخبأة في الجدران الحجرية، وصخب البازارات الصامت، كلها تحمل آثار ثقافة عظيمة تمتد من الأناضول إلى البلقان. أعزائي المستمعين، سافرنا معا في هذه الحلقات الأربع عن سكوبيا، ونأمل أن نلتقي مرة أخرى في مدينة أخرى في الحلقة القادمة. عسى أن يمر صوتنا من سكوبيا ليصل إلى قلوبكم. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني والعشرون من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربي @trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيشارك رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش في المؤتمر 20 للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في أذربيجان. وأشار بيان صادر عن رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير إلى أن المؤتمر سيعقد في باكو يومي 23 و 24 يونيو حزيران باستضافة الجمعية الوطنية الأذربيجانية. وأضاف البيان أن رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش الذي سيتوجه إلى أذربيجان غدا لحضور المؤتمر من المتوقع أن يلقي كلمات حول مواضيع متنوعة من بينها القضية الإنسانية المشتركة فلسطين وجرائم إسرائيل ضد الإنسانية والتعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني بين الدول الإسلامية والدعوة للتضامن الدولي مع ملايين النازحين جراء الحروب والأزمات. كما ذكر أن رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة وممثلي المنظمات الدولية. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 373,035 قتيلاً. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشار البيان إلى نقل 3 قتلى و 11 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبالتالي ومنذ الدخول لوقف إطلاق النار غزة التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 فقد 1024 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية.

أصيب 3260 شخصا وتم انتشال 784 جثة من تحت الأنقاض. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 73,035 قتلا، وعدد الجرحى إلى 173,368 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة. تهدد انقطاعات التيار الكهربائي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة حياة المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة. وتعاني مستشفيات غزة التي تمكنت من مواصلة العمل رغم الهجمات الإسرائيلية من نقص هائل في الكهرباء نتيجة الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول قطاع الغيار. وفي بعض الأحيان يتعذر إجراء العمليات الجراحية بسبب تعطل المولدات الكهربائية التي لا يمكن إصلاحها أو صيانتها. وفي أحيان أخرى تعطى الأولوية لحالات المرضى ويستخدم التيار الكهربائي بحظر شديد، ويشكل هذا الوضع خطرا جسيما على المرضى في المستشفيات التي تشتد فيها الحاجة إلى الكهرباء بل وتعد ضرورية. ويمتلك مستشفى ناصر حاليا 4 مولدات كهربائية ويستخدم أحدها في حالات الطوارئ بينما تعطل آخر، وأما المولدان المتبقيان فيستخدمان بنظام المناوبات صباحا ومساء. هذا يعني أن المستشفى لا يلبي سوى 70% من احتياجاته من الكهرباء، ونتيجة لذلك لا يستطيع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية الحصول على الخدمات اللازمة. وأشار حامد النجار مدير الخدمات الفنية في مستشفى ناصر إلى أن أنظمة التهوية والتبريد تتعرض لضغط كبير خلال فصل الصيف مما يزيد من الحاجة إلى الكهرباء. وصرح النجار قائلا تتجاوز احتياجات المستشفى اليوم طاقتها بنسبة 120%. ولضمان استمرار الخدمات دون انقطاع وبقاء المولدات الكهربائية عاملة وتلبية 70% من احتياجات المستشفى اضطررنا إلى تخفيض بعض الأحمال. وأضاف أنهم يعملون حاليا بمولدين كهربائيين فقط، وأنه لو توفرت لديهم المواد اللازمة للصيانة والإصلاح لكان بإمكانهم تلبية 90% إن لم يكن 100% من احتياجات المستشفى. صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجر بأن 3519 شخصا لقوا هتفهم في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أجاب جهانجر على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسلطة القضائية في العاصمة طهران. وأوضح جهانجر أن 3519 شخصا لقوا هتفهم في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط، مضيفا أن 3002 من القتلى كانوا رجالا و 517 امرأة. وقال جهانجر إن العديد من ضحايا الانفجارات تمزقت أوصالهم وأن جهودا مكثفة بذلت لإعادة الجثث إلى ذويهم. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقا أن عدد القتلى في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بلغ 3468.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: عقب توقيع مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو حزيران، اتجهت الأنظار إلى الاجتماع الذي عقد في سويسرا، وأعلنت طهران التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء عالية لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. كما أكدت باكستان وقطر أن

المحادثات جرت في جو إيجابي وبناء. وأتلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات بشأن المحادثات في سويسرا قائلاً إنه تم إحراز تقدم خلال الاجتماع الذي استمر 18 ساعة. وأوضح المتحدث أن فريق التفاوض قد أنجز مهامه وأن الفرق الفنية ستواصل عملها وأعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء عالية لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. وفي الوقت الذي نوقشت فيه الاستعدادات لبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى. وأشار البيان إلى أن المحادثات جرت في جو إيجابي وبناء، وأنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على عملية الوساطة. ووفقا للبيان سيقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إلى هذه اللجنة. واتفقت اللجنة على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما تطرق البيان إلى الوضع في لبنان مشيرا إلى إنشاء وحدة لمنع النزاعات. أعلنت إيران والولايات المتحدة الأمريكية في 14 يونيو حزيران عن توصلهما إلى اتفاق من 14 بندًا بوساطة باكستانية لوقف القتال وحل النزاعات عبر المفاوضات. وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه المعروفة باسم مذكرة إسلام آباد إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بارز بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 يونيو حزيران ودخلت حيز التنفيذ. وتشمل بنود الاتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة قطرية وباكستانية عن تحقيق تقدم ملحوظ يهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان. وقدم أراغچي تقييمات بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس. وأشار أراغچي إلى أن مجموعة العمل التي سيتم تشكيلها بهدف منع الصراعات في لبنان ستكون بمثابة اختبار حقيقي مستخدما عبارة تم إحراز تقدم لإنهاء الحرب في لبنان بموجب الوساطة الباكستانية القطرية. كما أكد أراغچي إلغاء القيود المفروضة على صادرات النفط الخاصة ببلاده وإنهاء الحصار، مشيرا إلى أنه تم أيضا الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. سترسل إيران مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك عقب اتفاق تم التواصل إليه في سويسرا بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء مهر شبه رسمية استنادا إلى تصريحات من الفريق الإيراني المفاوض، سترسل إيران مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر التقرير أن إيران جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن اللبناني، وسترسل مندوبا إلى الآلية الجديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، وأن إسرائيل لن تضمن في هذه الآلية. كما أشار التقرير إلى أن قرار إنشاء آلية لتأمين المرور عبر مضيق هرمز يعتبر تأكيدا على سيادة إيران على مضيق هرمز. وذكر التقرير الإخباري أيضا أنه في حال تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، والتي تتضمن شروطا مثل وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحظر الأمريكي المفروض على مضيق هرمز وفتح المضيق أمام حركة الملاحة ورفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن وصولها المجمدة، ستبدأ ثلاث مجموعات عمل مفصلة مفاوضات بشأن القضايا النووية والعقوبات وعمليات التفتيش.
وأفيد بأن إيران لن تستأنف المفاوضات في حال عدم تنفيذ المادة 13. وأشار التقرير الإخباري أيضا إلى توقيع مذكرات تفاهم بين إيران وقطر بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي في بيان له عقب المفاوضات مع الولايات المتحدة رفع القيود المفروضة على صادرات النفط إلى بلاده وإنهاء الحصار، مضيفا أنه تم الإفراج أيضا عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. توقفت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأقل في الوقت الحالي بعد توقيع مذكرة تفاهم تقضي بمواصلة المفاوضات لمدة 60 يوما، وفي حين أشاد الرئيس دونالد ترامب بالاتفاق معتبرا إياه نصرا للأمريكيين ومشيرا إلى عودة تدفق النفط وانخفاض الأسعار، إلا أن التحليلات الموضوعية للصراع الذي استمر لأكثر من 100 يوم وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 7500 مدني تكشف عن أرقام وتكاليف مغايرة. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بلغت التكلفة المباشرة للحرب على وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نحو 40 مليار دولار، شمل التكاليف الذخيرة والمعدات المدمرة والأضرار التي لحقت بالقوات العسكرية دون احتساب التكاليف التشغيلية المدرجة مسبقا في الميزانية. وأوضح التقرير أن الاستخدام المكثف للأسلحة المطورة والباهظة مثل صواريخ توماهاوك التي استهلكت أمريكا منها نحو 1000 صاروخ بتكلفة 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد، قد استنزف جزءا كبيرا من مخزون الصواريخ الاستراتيجي للجيش. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسببت الحرب في رفع أسعار البنزين ليتجاوز حاجز 4 دولارات في معظم فترات الحرب، مما كبد الأسر الأمريكية مصاريف إضافية. كما ارتفعت أسعار الديزل والأسمدة، مما أثر سلبا على قطاع النقل والزراعة. وفي سياق متصل، استنزف الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لحالات الطوارئ ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983، وبسبب ضغوط أسعار الطاقة ارتفع معدل التضخم السنوي ليتجاوز نسبة 4% لأول مرة منذ 3 سنوات، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما أنه أثرت هذه التداعيات الاقتصادية على الموقف الشعبي لرئيس ترامب، حيث أظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد أدائه العام استغرت عند 37%، في حين بلغت نسبة الرضا عن إدارته للملف الاقتصادي 31% فقط، و 35% لسياسة إيران وفقا لآخر استطلاعات الرأي. أعلن في كولومبيا فوز المرشح اليميني إيبالاردو دي لا إسبيريلا المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ووفقا للنتائج غير الرسمية الصادرة عن مكتب السجل المدني الوطني في كولومبيا، فقد تم فوز 99.91% من الأصوات. وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل المرشح اليميني إسبيريلا من حركة المدافعين عن الوطن على 49.65% من الأصوات، بينما حصل إيوان سيبيتيا المرشح اليساري عن تحالف الميثاق التاريخي الحاكم على 48.70%. ووفقا للنتائج غير الرسمية، بلغ الفارق بين المرشحين 0.30%، أي ما يعادل 246,355 صوتا. وبحسب نتائج مكتب السجل المدني الوطني، فاز إسبيريلا الذي حظي بدعم كامل وغير مشروط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.
ve Alene Bilardo di La Esbirila ellezî taba netayicel intikabat fi medineti Barankiya el-Karaibiye fevzahu fi beyanin neşerahu ala hesabihi fi mevagit tevasul el-içtimai. Ve gale Esbirila legat intasarla

على الضغوط التي واجهناها تحت وطأة السلاح وعلى محاولات شراء الأصوات وعلى الأحزاب التقليدية وعلى الفساد وعلى المتمردين. كولومبيا هي الفائزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فونتا أرار.

نافذة الجمهورية إلى السماء. انتقلت الخبرة التقنية المتراكمة في أواخر القرن التاسع عشر إلى عهد الجمهورية في مطلع القرن العشرين من خلال استمرارية مؤسسية وتحول أكاديمي متزامن، وقد أخرجت هذه المرحلة الانتقالية علم الفلك من كونه مجرد تخصص لتحديد الأوقات وجعلته يحتل موقعا استراتيجيا في سياسات الدولة الحديثة المتعلقة بالتعليم والعلوم. يمثل المرصد الذي وضعته أسسه في قنديل عام 1911 المركز المادي الأكثر وضوحاً لهذا التحول، ويعد فاتن جوكمان آخر مدير للمرصد الإمبراطوري الشخصية الأكثر محورية في هذا المجال، إذ جمع بين علم الفلك الكلاسيكي والرياضيات الحديثة، ودرس الفلك في دار الفنون، وكرس حياته لمنح علم الفلك في تركيا هوية أكاديمية راسخة. وقد نجح جوكمان في الحفاظ على البنية التقنية للمؤسسة رغم الظروف العسكرية والبيروقراطية الصعبة التي سادت خلال سنوات احتلال اسطنبول، وكان لمقاومته الإدارية والقانونية لمحاولات قوات الاحتلال البريطانية الاستيلاء على مبنى المرصد ومصادرة العدسات الدقيقة ذات الأهمية الاستراتيجية، كان له دور أساسي في الحفاظ على الاستقلال العلمي للمؤسسة. ومع إعلان الجمهورية عام 1923 اكتسب مرصد قانديلي هوية وطنية وأصبح المرجعية الرسمية للدولة في شؤون الوقت والتقويم. ومع دخول قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة حيز التنفيذ في عام 1925 تحقق توحيد التوقيت في أنحاء البلاد، وأصبح المرصد المرجع التقني الأساسي والمشرف على هذا التوحيد. ولم تقتصر مهام المؤسسة خلال هذه المرحلة على مراقبة السماء فحسب، بل تحولت إلى مركز متعدد الاختصاصات للأبحاث الجيوفيزيائية والفلكية من خلال تسجيل البيانات الزلزالية بأجهزة دقيقة وجمع المعلومات المناخية بصورة منتظمة وإجراء قياسات المجال المغناطيسي للأرض. تحت قيادة فاتن جوكمان اكتسب المرصد هوية مؤسسة تحدد توقيت الأناضول وتقويمه وفق معايير علمية وتمثل الذاكرة التقنية للدولة. أما القفزة الأكاديمية الحقيقية في عهد الجمهورية فقد تحققت مع إصلاح الجامعات عام 1933، فقد أسهم العلماء الأجانب الذين قدموا إلى تركيا بسبب الضغوط السياسية المتزايدة في أوروبا ونظام الحكم النازي، أسهموا في تأسيس كراسي حديثة لعلم الفلك والفيزياء الفلكية ضمن كلية العلوم بجامعة اسطنبول، وكان على رأس هؤلاء العالم الفيزيائي الفلكي الشهير إيرفين فينلاي فروندليتش الذي أسس مرصد جامعة اسطنبول عام 1934 وأطلق بذلك عمليات الرصد المنتظمة وفق المعايير الدولية داخل الجامعة. خلال هذه المرحلة انفصل تعليم الفلك بصورة كاملة عن الأساليب التقليدية والوصفية وأصبح قائما على أسس للفيزياء الحديثة والرياضيات المتقدمة والتحليل الطيفي. ولم يكتفي فروندليتش

0: وفريقه بتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية، بل أدخلوهم أيضاً في صلب أكبر النقاشات العلمية في عصرهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك بعثة كسوف الشمس في سومطرة عام 1936. كانت الجمهورية لا تزال في سنواتها الأولى، وكانت الإمكانات الاقتصادية محدودة، ومع ذلك أرسلت تركيا فريقا علميا إلى أقصى بقاع العالم من أجل العلم. وكان الهدف واضحا، الوصول إلى الخط المركزي للكسوف الكلي للشمس. وبعد رحلة طويلة وشاقة وصل الوفد إلى جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وكان بحوزتهم أدق أجهزة الرصد المتاحة آنذاك، تلسكوبات متنقلة وأجهزة لقياس الزمن ومعدات للتصوير. وقد جهزت جميعها من أجل لحظة واحدة فقط، لأن الكسوف الكلي لا يستمر سوى بضع دقائق، ولم تهدر تلك الدقائق القليلة، فقد خصصت القياسات التي أجريت خلالها لفهم بنية الشمس وللبحث عن إجابات للأسئلة المتعلقة بسلوك الضوء. ولذلك لم تكن المهمة مجرد عملية رصد، بل كانت عملية قياس أيضا. ففي الوقت الذي كانت فيه دولة فتية تبني مؤسساتها، شاركت ميدانيا في واحدة من أكثر النقاشات العلمية تقدما في العالم. وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البعثة، فلأول مرة لم تعد تركيا مجرد طرف ينظر إلى السماء من بعيد، بل أصبحت طرفا ينتج البيانات العلمية عنها، وقد فعلت ذلك وهي لا تزال في بداية الطريق. ابتداء من خمسينيات القرن العشرين بدأت الدراسات الفلكية تتجاوز حدود اسطنبول لتنتشر في جامعات مدن مثل أنقرة وإزمير وأرزروم. وكان في صلب هذا التوسع الجيل الأول من العلماء الذي أعدتهم الجمهورية، ويبرز من بينهم هؤلاء اسم واحد على وجه الخصوص، نزهت جوكتوان. فبعد أن تلقت تعليمها في تركيا أكملت دراستها العلمية في الخارج وتعلمت علم الفلك الحديث من منابعها، غير أن ما جعلها شخصية استثنائية لم يكن هذا الرصيد العلمي وحده، فعند عودتها إلى تركيا لم تكتفي بشرح علم الفلك، بل شاركت في بنائه وتأسيسه أيضا. فالكراسي الجامعية التي أنشئت والطلاب الذي جرى إعدادهم واللغة الأكاديمية التي تشكلت كان لها إسهام مباشر في جميعها. وهناك حقيقة تجعل هذه القصة أكثر تأثيرا، ففي الوقت الذي لم تكن فيه النساء قد أصبحنا مرئيات بعد أن في الأوساط العلمية في كثير من أنحاء العالم كانت عالمة فلك تركية تشارك في الفريق المؤسس لأحد الحقول العلمية. ولهذا السبب فأن نزهت جوكتوان ليست مجرد اسم، بل هي نقطة تحول وعتبة غير مرئية لكنها حاسمة في تحول علم الفلك إلى فرع علمي دائم في تركيا. ومع تأسيس المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية توبيتاك عام 1963، وجدت جميع هذه الجهود الفردية أرضية مؤسسية مستقرة، وأصبح الدعم الحكومي للعلوم الأساسية أكثر انتظاما، كما بات من الممكن توفير تمويل مستمر للمشاريع الفلكية ووضع خطط طويلة الأمد لها. خلال هذه المرحلة لم يعد علم الفلك مجرد مجال للفضول الأكاديمي، بل أصبح جزءا من منظومة علمية أوسع من خلالها للارتباط المباشر بتقنيات الطيران والدراسات الأولى للأقمار الصناعية وفيزياء الغلاف الجوي. لقد تحولت الاستمرارية المؤسسية التي وفرتها تلك العدسات البصرية الأولى والتي جرى الحفاظ عليها في كانديل تحت ظلال الاحتلال مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى مرحلة أصبحت فيها تركيا تناقش أنظمتها البصرية الخاصة وتنضج فيها فكرة إنشاء المرصد الوطني في باكرليتيبي بمدينة أنطاليا التي تعد إحدى الأفضل نقاط الرصد في العالم. وتحولت الأسس المؤسسية والأكاديمية التي وضعت في عشرينيات القرن الماضي بحلول تسعينيات القرن العشرين إلى بنية أكاديمية ضخمة وخبرة تقنية متراكمة، أعدت تركيا لتقنيات عصر الفضاء ولمراصد الرصد الحديثة وفي نهاية المطاف للمهام الفضائية المأهولة.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نلتقي مرة أخرى في هذه الحلقة الأخيرة من رحلتنا في سكوبيا. وصلنا إلى عام 1991، حيث فتح التاريخ مرة أخرى صفحة جديدة في سكوبيا. مع إعلان استقلال مقدونيا الشمالية، بدأت حقبة جديدة بالنسبة للجالية التركية التي كانت متجذرة في هذه الأراضي لقرون. هذه المرة جلبت تغيير الأمل. لم يكن وضع الأقلية المعترف به رسمياً يعني قبول الهوية التركية فحسب، بل كان يعني أيضاً حمل ماض وثقافة إلى المستقبل. في هذه الحلقة من برنامجنا سنتتبع هذه الحقبة الجديدة ونشهد معا رحلة الجالية التركية في سكوبيا في العصر الحديث. إن كنتم مستعدين فليأخذكم صوتنا إلى تلك الشوارع الآن. أتاح إعلان استقلال مقدونيا الشمالية في عام 1991 فرصاً جديدة للجالية التركية في سكوبيا بموجب دستور الدولة الجديد، فقد حصل الأتراك على وضع الأقلية المعترف بها رسمياً، وكان هذا الاعتراف القانوني تطوراً بالغ الأهمية من حيث تأمين الحقوق الاجتماعية والحفاظ على الوجود الثقافي، وبفضل الضمانات الدستورية تمكنت الجالية التركية من الحفاظ على قيمها الثقافية وتطويرها في بيئة ديمقراطية، وقد أدى ذلك إلى انفتاحات جديدة خاصة في مجالات التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع الدولي. تتواصل اليوم أنشطة تعليم اللغة التركية في قرى مثل تركباش أو توربوش قرب سكوبيا، وهذا يظهر أن الثقافة التركية محفوظة ليس فقط في مركز المدينة بل في المناطق الريفية أيضاً. على المستوى الأكاديمي، يقوم معهد التاريخ الوطني والأكاديمية المقدونية للفنون والعلوم وأرشيف الدولة بإجراء أبحاث شاملة عن الحضارة التركية وخاصة عن الفترة العثمانية، ولهذا التنظيم المؤسسي أهمية بالغة في توثيق التاريخ والثقافة التركية والحفاظ عليها من خلال الدراسات العلمية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر معهد يونس إمرا ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا اللذان يقع مقرهما في المدينة يوفران التعليم والتدريب وأنشطة البنية التحتية. تعمل هذه المؤسسات كجسور ثقافية بين تركيا وسكوبيا، وتسهم بشكل كبير في التنمية الثقافية للمجتمع التركي المحلي. من ناحية أخرى، أدى مشروع سكوبيا 2014 الذي أعلنت عنه حكومة نيكولا غروفسكي في عام 2010 إلى تجديد وسط المدينة بالكامل. أسفر هذا المشروع الشامل الذي تحقق على مدى 6 سنوات عن إقامة مئات التماثيل وتشييد 34 مبنى عام جديد والعديد من النوافير و4 جسور للمشاة و3 كاليونات فوق نهر فاردر. شكلت هذه المباني التي بنيت على طراز العمارة القديمة 5 ساحات رئيسية: ساحة الإسكندر وساحة فيليب الثاني وساحة مريم العذراء وساحة المحارب وساحة مقدونيا. في هذا المشروع تم حجب جسر السلطان محمد الفاتح، الجسر التركي الذي يعتبر رمز سكوبيا، تم حجبه بصريا بالتماثيل، وتم هدم جزء كبير من البازار التركي التاريخي في نطاق المشروع. لم تتسبب هذه التدخلات في أضرار مادية فحسب، بل شكلت أيضا هجوما ممنهجا على الذاكرة التاريخية والهوية الثقافية للجالية التركية. ومع ذلك لا تزال سكوبيا اليوم موطنا لجسر السلطان محمد الفاتح وبازار سكوبيا التركي، وهو أحد أكبر أسواق البلقان. ولا يزال مسجدا مراد باشا ومصطفى باشا اللذان يستضيفان الخطب والمواعظ باللغة التركية، يعملان كما كان يعملان منذ قرون كمركزين للحياة الدينية والاجتماعية للجالية التركية. تعد سكوبيا التي ظلت تحت الحكم العثماني ل5 قرون شاهداً على التاريخ كواحدة من مدن البلقان التي تحمل أعمق آثار الثقافة التركية. لا يقتصر الوجود التركي في سكوبيا على الحجر والطوب فحسب، بل إن اللغة والأدب والموسيقى وثقافة الطعام والتقاليد وممارسات الحياة اليومية هي أيضاً جزء من هذا التراث. إن الارتباط العميق المتجسد في أبيات يحيى كمال ليس مجرد قصيدة، فعندما يقول الشاعر سكوبيا كانت استمراراً لبورصة على جبل إشار، فهو في الواقع يصف استمرارية الروح والحضارة وليس الجغرافيا. الألحان التي لا يزال صداها يتردد في شوارع سكوبيا إلى اليوم، والصلوات المخبأة في الجدران الحجرية، وصخب البازارات الصامت، كلها تحمل آثار ثقافة عظيمة تمتد من الأناضول إلى البلقان. أعزائي المستمعين، سافرنا معاً في هذه الحلقات الأربع عن سكوبيا، ونأمل أن نلتقي مرة أخرى في مدينة أخرى في الحلقة القادمة. عسى أن يمر صوتنا من سكوبيا ليصل إلى قلوبكم. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي مع بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.